0: مالك تم نمرا اي واحد هاي نمو تاري بر تم مالك
1: اهين شي تينغ ماني اي هات سيغنال بوتاني بوتا بيرو كيدو بوكيا اي
0: دي بوتا فم كم دو كويري
1: او هادو دي نيا نغا اينا بوتا بيرو
0: اي نغا اينا بوتا هانينغا دي نان اي دي مكري يومبا متنگ دي توبيرا تاري با
1: نغا شي دي نيا هاي بيرن نغا هيندو اي مانغ يامنا نغا ايرم دي
0: ايدي هاي دفا يادربني
1: اينا هاي بسيام كتابيو كيدو بغي
0: مانغ هاگي وادو واناتري اينا شدي مانغي واتاكي خمدري اي واهاي
1: پاري پاري نسيگي ديني بطارسي نونغا لغا نغنغ نرسي مطمسي عام تيني
0: مطمسي لأيتري ادوناني اي مطولي بيسي يمسي دبوسلاك لغي اينا لبلي
1: كشو كاي ديدا
0: نم لأيبسي نا
1: اي لايبسي نا كاي دورابا
0: اكاي باما اويرابا اي
1: پاي پاي اي شنيا خانتانابا نومني نيدا دي مطم بيبيو
0: ادودي اي جي تانجا سيمانكي بتابا
1: سمي مدوشو عروباني كداي دا جي خلوري با كداي دا جي لاملوري با واخنو ني احنسابا
0: مدو هنلگا كي كان دا جي كان دا تورانو سلو
1: هاو جيك مك جلو هاي ري برا
0: سم خنو لئي ريني
1: اي نا جلو هاي رقا دي
0: ادو بو عران مكوهي خرا لاي تو هنسي
1: هنو ربا كان دا خاين با هاي بسي بو فزاري برانيا اين تتكدو بسيبو مرمبو كاريجي نوني
0: اين هاي كريتنا محق بسلق لغينا
1: اما دو اي ايران دينا تيدنا
0: نن لئرين كي دي لاغوي هاي ري
1: ادو نماغي واني دنا هنجري بدي اي ايراني تتكدو بدو كي مرم اما تنگ دي
0: اين ننبو تسين ننو سيبو ممدري تمالكا
1: او هدو دي مرم يام چاري ياري ياري
0: ثورانو سلو
1: كاريجي ثورانو توروني
0: Tobro
1: Nonsu Tilitilisuri
2: Chop
1: Ahansaba So queen a him in a rubber
0: Satilum the pipe would not.
1: I got his support. Nahata Buggy was an armor just to come the buggy. Mung on the scene of you. I give him book, said the laser. Banky says I'm soon a yard of a.
0: 신이 무슨 코네? 까이는 생긴이시고
1: 아이기디 날까라이트래 아이기디 로이라보니
0: 엄마마마라 치들 뭉아이로이 마이야마 당기 빠이코드나 세세세 시빠이코
1: 엄마마시에 파라보니 미나 우크라가니 아이야 아미 까이디 아이나 과이디기 까이바시에 나하기 나팜다니 아소 꾸이바시 눈시 비다나 세이당놈이 아이 간단한 눈치죠. 더 메이크업 아이 이 마이스. 나 오늘 옷 방금 나도.